إذاعة صوت أذربيجان الدولية تحييكم من باكو عاصمة جمهورية أذربيجان وتقدم لكم برنامجها لهذا اليوم. تستمعون في برنامج اليوم إلى حديث عنوان 15 سبتمبر إنقاذ باكو، وتعليق تحت عنوان أذربيجان حلقة رئيسية على خارطة الطاقة والأمن الجديدة لأوراسيا، ومادة عنوانها يتعزز القطاع غير النفطي لأذربيجان مرحلة جديدة في التصدير.

سبتمبر إنقاذ باكو. أيها السادة، 15 من سبتمبر عام 1918 يوم إنقاذ باكو، تاريخ مجيد تحررت فيه باكو من الاحتلال البلشفي. إن هذا التاريخ من صفحات غير منسية وأكثر شرفا في تاريخ باكو. يكتسب هذا التاريخ أهمية كبيرة بالنسبة لأذربيجان، لأن 15 من سبتمبر كان ضمانة وقائية لاستقلال أذربيجان. دخل جيش القوقاز الإسلامي والفيلق الأذربيجاني بقيادة البطل التركي الكبير نورو باشا باكو في 15 من سبتمبر عام 1918، وحرر المدينة من الاحتلال الأرمني البلشفي. بفضل هذا الانتصار تمت إزالة خطر كبير على استقلال بلادنا من جهة، وتم وضع حد للسيطرة الأرمنية البلشفية في باكو وأريافها من جهة أخرى. يعتبر تحرير باكو حدثا كبيرا وله أهمية استثنائية على ضوء الصداقة والأخوة الأذربيجانية التركية. كان التشناقيون البلاشفة يمارسون سياسة معتدية تجاه الأذربيجانيين. اقدمت هذه القوى المشنة على الإبادات الجماعية ضد الأتراك المسلمين بغية توطيد سلطاتهم. بلغت هذه المجازر ذروتها في مارس عام 1918، وكانت الميليشيات التشنقية الأرمنية تنفذ عمليات عسكرية واسعة النطاق للسيطرة على المحافظات الغربية لأذربيجان. ضمن هذا كان يقيمون بعملية سلب ونهب في القرى الأذربيجانية ويمارسون ظلما بحق السكان المحليين. في مثل هذه الظروف الصعبة وصل جيش القوقاز الإسلامي تحت قيادة نورو باشا لتقديم دعمه لجمهورية أذربيجان الشعبية، حيث يتقدم هذا الجيش مع الجيش الوطني الأذربيجاني حديث التأسيس إلى باكو بعد الانتصار على الميليشيات التشناقية البلشفية بالقرب من مدينة غيتشاي. في 15 من سبتمبر عام 1918 دخل جيش القوقاز الإسلامي والفيلق الأذربيجاني مدينة باكو وحرراها من الاحتلال. قدم جيش القوقاز الإسلامي مزيدا من الشهداء خلال العمليات العسكرية من أجل تحرير باكو. ضمنت حكومة جمهورية أذربيجان الشعبية سيادتها على كافة تراب أذربيجان بفضل شجاعة ودماء الجنود الأذربيجانيين والأتراك الأبطال، وبهذا تم وضع حد للفوضى السياسية والمجازر الدموية التي ارتكبوها التشنقيون والبلاشفة في باكو وأرياف أذربيجان. كتب رئيس حكومة أذربيجان فتح علي خان خويسكي في رسالته الموجهة إلى نورو باشا بمناسبة تحرير باكو قائلا: أود أن أؤكد باسم شعبي أنني أفتخر أن يعلن عن شكري لأنباء الأتراك باعتبارهم أعظم جنود العالم. شعبنا يشكركم. تعتبر الصداقة والأخوة الأذربيجانية التركية نموذجا جيدا للعالم كله. إن الشراكة الأذربيجانية التركية عنصر هام يضمن السلام والأمن في المنطقة ويساهم في تطوير التعاون. تلقت أذربيجان أثناء الحرب القرباغية الثانية من البلد الصديق والشقيق دعما معنويا وسياسيا دبلوماسيا، ولم يشعر بنفسها وحيدة. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم مادة عنوانها 15 سبتمبر إنقاذ باكو.

أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم مادة عنوانها يتعزز عرق الطاقة غير النفطي لأذربيجان، مرحلة جديدة في التصدير. يعتبر تطوير القطاع غير النفطي وزيادة قدرات التصدير من الأهداف الرئيسية أمام الاقتصاد الأذربيجاني. تترجم الخطوات المتخذة في هذا الاتجاه في الأرقام الملموسة، حيث تجاوز التصدير غير النفطي لأذربيجان 2,800,000,000 دولار. يكتسب هذا المؤشر أهمية كبيرة من حيث زيادة حصته المنتجات غير النفطية في تصدير بلادنا. يمكن اعتبار النمو في القطاع غير النفطي بنتيجة الأعمال المنجزة في إنجاز تنويع الاقتصاد وبناء القدرات المحلية الجديدة وتعزيز مواقف المنتجات المحلية في الأسواق الدولية. يرتبط النمو بالدرجة الأولى بتوسيع الإمكانيات الإنتاجية لأذربيجان في قطاع الزراعة والمحاصيل الغذائية وصناعة الكيمياء وقطاع الملابس وغيره. توفر زيادة التصدير إلى الأسواق الدولية ظروفا جيدة سواء لتطوير الأعمال أو تشكيل إمكانيات الإنتاج الجديد والتصدير. نذكر بالمناسبة أن نمو التصدير غير النفطي لأذربيجان يعزز مواقع أذربيجان ليس فقط كبلد مصدر لموارد الطاقة، بل اقتصاد ذي القابلية التنافسية في مختلف المجالات. من وجهة نظر هذه، يكتسب توسيع جغرافية التصدير وضمان الدخول إلى الأسواق الجديدة أهمية كبيرة. يمنح توسيع الإمكانيات الترانزيتية اللوجستية أفضليات إضافية لدخول المحاصيل غير النفطية إلى الأسواق الدولية، ويفتح تطوير علاقات النقل المتعلقة بالممر الأوسط إمكانيات جديدة لزيادة التصدير غير النفطي، إلى جانب تعزيز مواقف بلادنا كمركز تجاري ولوجستي. بذلك يمكن اعتبار المؤشر بمبلغ 2,800,000,000 دولار مرحلة هامة في تطوير القطاع غير النفطي لأذربيجان، ويختم الحفاظ على هذه الديناميكية توسيع آفاق التصدير لبلادنا وتنويع إرادتها من العملة الصعبة وتشكل نموذج الاقتصادي أكثر استدامة. أيها المستمعون الكرام، استمعتم إلى حديث كان تحت عنوان يتعزز القطاع غير النفطي لأذربيجان مرحلة جديدة في التصدير.

مرحباكم أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه أذربيجان حلقة رئيسية على خارطة الطاقة والأمن الجديدة لأوراسيا. يشهد النظام العالمي تطورات جيوسياسية سريعة في الوقت الراهن، ويتحول الأمن الطاقي وممرات النقل إلى الأولويات القصوى في سياسة الدول، تجعل الحرب الروسية الأوكرانية والنزاعات المستمرة في الشرق الأوسط والغموض المتزايد في العلاقات الدولية التعاون الاقتصادي والسياسي بين أوروبا وآسيا أمرا ضروريا. في هذا الأثناء تظهر أذربيجان كشريك موثوق وبلد ترانزيتي هام ودولة مساهمة في الاستقرار الإقليمي. لعبت أذربيجان بعد الحرب الوطنية دورا هاما في خلق البيئة الأمنية الجديدة. في الوقت نفسه تساهم بلادنا

الإدارة وتعزيز سلاسل الأمداد الدولية. في السنوات الأخيرة يعترف الاتحاد الأوروبي أيضا بالدور الاستراتيجي لأذربيجان بشكل واضح، أكد رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوشتا ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين خلال زيارتهما إلى باكو أن أذربيجان شريك هام للاتحاد الأوروبي، مع تأكيد على ضرورة توسيع العلاقات في قطاعات النقل والطاقة والتعاون الإقليمي، الأمر الذي يدل على الدور المتزايد لأذربيجان في النظام الجيوسياسي والجيوالاقتصادي في أوروآسيا. تتجلى الأهمية الاستراتيجية لأذربيجان بالنسبة لأوروبا في قطاع الطاقة، لأنها تساهم بشكل ملحوظ في ضمان الأمن الطاقي الأوروبي بفضل تصديرها الغاز إلى أوروبا عبر ممر الغاز الجنوبي. يتعزز دور بلادنا كمصدر موثوق على خلفية جهود الاتحاد الأوروبي لتنويع مصادرها الطاقية. إلى جانب هذا، تتخذ أذربيجان خطوات هامة لزيادة تصديرها الغازي وإيجاد أسواق جديدة للتصدير وتوسيع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة. يدل استخدام طاقة الرياح لبحر قزوين وتأسيس ممر الطاقة الخضراء والمشاريع المتعلقة بتصدير الطاقة الكهربائية على أن التعاون في هذا المجال قد بلغ مرحلة جديدة ومتقدمة. وبذلك تعتبر أذربيجان ليس فقط بلدا يستغل التغيرات الجيوسياسية القائمة لصالحها، بل يساهم في بناء المنصات الدولية للتعاون. قد عززت أذربيجان مواقعها كإحدى الحلقات الرئيسية على خارطة الطاقة الجديدة والأمن بفضل دبلوماسياتها الطاقية وبنيتها التحتية المتطورة للنقل وقدراتها الترانزيتية وسياستها الخارجية المتزنة. تثبت هذه العوامل إلى جانب زيادة سمعة بلادنا نجاح استراتيجيتها النمو طول الأجل وسياستها الخارجية متعددة الجوانب. أيها السيدات والسادة، استمعتم إلى حديث كان تحت عنوان أذربيجان حلقة رئيسية على خارطة الطاقة والأمن الجديدة لأوروآسيا.